0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج القادم البرنامج المصري.
7: Three Triple Z 92.3 FM.
6: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد ومتجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية يوم السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار بعد انتهاء البرنامج على 94-15-19-23. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، وبنرحب بكم مرة تاني. وفي أول البرنامج لازم نقول ألف ألف مبروك لمنتخب مصر للدور الستاشر، اللي هو حقق فوز تاريخي على أستراليا في كأس العالم بركلات الترجيح، وألف مبروك لشعبنا المصري وعقبال أمنا التانية أستراليا لما تفوز في مباراة تاني أخرى. فجود لك لأستراليا وجود لك لمصر ولبلدنا الأولى الأم مصر.

ونبدأ فقرة اللقاء بشخصية الأسبوع. شخصية هذا اليوم الفنان محمد الدفراوي بمناسبة الذكرى السنوية له. رحل في 5 يناير وبعد صراع مع مرض الكبد، وكان الدفراوي قد أجرى عدة عمليات جراحية بعدما تعرض لعدة مضاعفات صحية جعلته غير قادر على النطق. جسد الممثل الراحل الدفراوي دور الأب في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، تميز من خلالها في تقديم شخصية الأب الطيب الذي يهتم بأبنائه ويحاول تربيتهم بطريقة صحيحة. كما جسد محمد الدفراوي دور الأب الذي يهتم بابنته الوحيدة، وبرغم ثرائه وثروته الكبيرة لكنه يختار أن يزوجها للشاب في بداية مشواره، ثقة في أخلاقه، وذلك في مسلسل ذئاب الجبل مع أحمد عبد العزيز وسماح أنور وصلاح عبد الله وميرنا وليد، وعرض عام 1993 وحقق نجاحا كبيرا وقتها. كما جسد أدوار الوزير أو مسؤول في وزارة مهمة، ومنها دور مساعد وزير الداخلية في فيلم التجربة الدنماركية مع عادل إمام، وكذلك في فيلم الباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، ووزير الداخلية في فيلم النوم في العسل. الراحل محمد الدفراوي شارك أيضا في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومنها الإرهابي، الطريق إلى إيلات، الناجون من النار، وأهالينا، وغيرهم. رحم الله شخصية الفنان محمد الدفراوي الفنان الكبير.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم السبت والموافق الرابع من شهر يوليو لعام 2026. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للاعبي منتخب مصر بعد التأهل التاريخي للدور 16 لبطولة كأس العالم لعام 26. وتأهل منتخب مصر للدور 16 بعد تحقيق فوز تاريخي على نظيره أستراليا في كأس العالم بركلات الترجيح. وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب، لقد أثبتتم أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات، كل التوفيق فيما هو قادم وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفوز. فألف مبروك لمنتخب مصر لدور 16. شهدت منى مدن وقرى محافظة كفر الشيخ مساء أمس الجمعة احتفالات جماهيرية واسعة عقب تأهل منتخب مصر التاريخي إلى دور 16 من بطولة كأس العالم 26 بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح أثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في إنجاز تاريخي هو الأول للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال. وامتلأت الشوارع والميادين الرئيسية في مدن كفر الشيخ ودسوق وفوة وبلا والحامولي وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم وقلين والرياض بآلاف المواطنين الذين خرجوا للاحتفال بالإنجاز التاريخي والذي تحقق لأول مرة، وانطلقت مسيرات حاشدة تضم آلاف المواطنين رافعين أعلام مصر وسط أجواء من البهجة والفرحة. وردد المحتفلون الهتافات الوطنية فيما انطلقت الطبول والزغاريت واصطف الشباب في مسيرات بالسيارات والدراجات النارية مرددين هاتوا ميسي في إشارة إلى مباراة المنتخب القادمة والمرجح أن يلتقي خلالها بمنتخب الأرجنتين، كما رددوا مصر مصر احتفالا بالعبور التاريخي إلى الدور الثمانية النهائي. كما أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، بينما حرصت الأسر على مشاركة أبنائها فرحة الانتصار والتقاط الصور التذكارية في مشهد عكس حالة الفخر والسعادة التي عاشها المصريون بعد الإنجاز الكروي غير المسبوق. حقق منتخب مصر إنجازات تاريخية غير مسبوقة بتأهله إلى دور 16 لبطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مواصلا سلسلة مبارياته القوية دون التعرض لأي هزيمة في المونديال حتى الآن، في ليلة شهدت توهج الفرعون المصري محمد صلاح الذي حصد جائزة رجل المباراة. ونجح الفراعنة في خطف البطاقة التأهل بعد التفوق على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المواجهة المثيرة التي احتضنها ملعب AT&T بمدينة دالاس الأمريكية ضمن منافسات دور 32 بالنسخة رقم 23 لكأس العالم التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وتوج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في مواجهة أستراليا بعد إدانة القيادي المتميز في ليلة العبور التاريخي لدى 16 بكأس العالم ل2026. كما بكى صلاح محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد نجاح الفراعنة في التأهل لدور 16 بكأس العالم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب AT&T بمدينة دالاس الأمريكية في الدور الثاني 32 بالنسخة رقم 23 لكأس العالم، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 بين الفريقين، وتقدم منتخب مصر بهدف نظيف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13
أكثر من رأسية متقنة قبل أن يدرك منتخب أستراليا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هادي في مرمى من كرة عرضية حولها برأسه في الشباك. وحقق المنتخب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وتشكل المنتخب مصر أمام أستراليا حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع محمد هاني مع 3 ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم حافظ ومروان عطية، إمام عاشور، مصطفى زيكو، الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش. وعلى مقاعد البدلاء يجلس محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، نبيل عماد، دونجا، إبراهيم عادل، هيثم حسن، أحمد سيد، زيزو، حمزة عبد الكريم، محمود صابر، محمود حسن. كان المنتخب الوطني قد تأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حل ثانية في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط من فوز على نيوزيلندا. أكد المدير الفني لمنتخب توني اتفاقه مع المدير الفني للفراعنة بشأن فارق الطول بين اللاعبين، موضحا أنه لن يكون عاملا حاسما في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نثق في قدرتنا على صناعة فرص جديدة أمام منتخب مصر وعلينا استغلالها بشكل أفضل. أوضح: لسنا هنا بسبب أطوال اللاعبين، بل لأننا قدمنا مستوى جيد واستحققنا الوصول إلى هذا الدور. وعن فترة الراحة التي حصل عليها منتخب قبل مواجهة مصر قال: سنرى تأثير ذلك في المباراة، هذه تجربة جديدة بالنسبة لنا كمدربين ولاعبين، ولكننا في حالة بدنية وذهنية ممتازة ونتطلع للاستمتاع بالمباراة ومواصلة تقديم كرة القدم على مستوى عالي. قدم البابا التوادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وجموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها لحظة فارقة أنقذت الوطن من المجهول، وأشاد بقيادة الرئيس وما تحقق في عهده من نهضة شاملة. جاء ذلك خلال عظة قداسة البابا التي ألقاها من كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بخرشد بمحافظة الإسكندرية، حيث عبر عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية والتي تحمل معاني الغداء والإنقاذ للوطني. تهنئة رسمية للرئيس وللمؤسسات. ووجه البابا تودروس التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك إلى رجال القوات المسلحة والشرطة، مشيدا بدورهم في حماية الوطن والحفاظ على استقراره، ومؤكدا أن هذه الذكرى تعكس وحدة الشعب المصري.

ليون الرابع عشر اليوم السبت زيارة تاريخية لأسبانيا تستمر أسبوعا كاملا في أول زيارة بابوية للبلاد منذ 15 عام، وتشمل الزيارة محطات رئيسية في مدريد، برشلونة، جزر الكناري، حيث من المنتظر أن يلتقي البابا مسؤولين سياسيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة لمهاجرين ولاجئين وشباب من مختلف أنحاء أسبانيا في برنامج يعكس القضايا التي يضعها الفاتيكان في صدارة اهتماماته خلال المرحلة الحالية. ويصل البابا مدريد وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة، حيث يستقبله العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس وكبار المسؤولين في الدولة، بينما يحتشد آلاف المواطنين في العاصمة للمشاركة في الفعاليات المرافقة للجولة البابوية. تنتظر الأوساط السياسية الأسبانية والأوروبية للزيارة باعتبارها حدثاً يتجاوز الإطار التقليدي في ظل ما ستتضمنه من مواقف ورسائل بشأن الهجرة والانقسام السياسي والتحديث التحديات الاجتماعية التي تواجه القارة الأوروبية. من أبرز محطات الزيارة إلقاء خطاب داخل البرلمان الأسباني في سابقة هي الأولى من نوعها، وينتظر أن يتناول الخطاب قضايا الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والتحديات الأخلاقية التي تواجه المجتمعات الأوروبية المعاصرة. شهدت القارة الأسترالية على مدار الأشهر القليلة السابقة تنامي حزب أمة واحدة اليميني متقدما على حزب العمال الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الفيدرالي أنتوني ألبانيزي، وذلك خلال استطلاعات الرأي المتوالية منذ هجوم بونداي الإرهابي في ديسمبر 25 الذي أودى بحياة نحو 16 ضحية على يد رجل وابنه أثناء احتفال بعيد الأنوار الخاص بالجالية اليهودية، مرورا بارتفاع مستوى المعيشة وفشل الحكومة في إدارة كل من ملف الضرائب الذي تسبب في غضب عارم للأستراليين والهجرة التي تسببت في ارتفاع إيجارات المنازل، وأخيرا سماح حكومة ألبانيزي بعودة عرائس داعش من سوريا على دفعتين على مدار الأيام القليلة الماضية إلى أستراليا وسط اعتراض ملايين الشعب الأسترالي، والتي كانت سبباً رئيسياً لتراجع حزب العمال، على عكس ما صرح ألبانيزي به في فبراير الماضي بأن حكومته العمالية لن تقبل إعادة 34 امرأة وطفلاً أستراليين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي من سوريا، مؤكداً أنها لن تسهل عودتهم إلى البلاد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورجي رود تسجيل 782 هزة ارتدادية في البلاد منذ الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي حسبما أفاد موقع روسيا. وقال في إفادة صحفية بثها قناة سي تي في التلفزيونية منذ مساء 24 يونيو حتى الآن أحصينا 782 هزة ارتدادية، مشيرا إلى أن معدل تكرار الهزات الارتدادية وقوتها مستمر في الانخفاض. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم إلى ختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة سري تشوبل زد.

0: عزيزي المستمع، معنا على التليفون الدكتورة سهام مصطفى. احنا بنرحب بوجودك معنا دكتورة سهام في البرنامج المصري.
1: اهلا
0: بك. احنا قبلك بقى كده ما نتعرف على المعلومات القيمة اللي بتديها لنا. انا سمعت ان عرفت انك انت كنت بتدرسي في كلية الطب في مصر، فقبل ما تقولي لنا اي حاجة بقى اسردي لنا الدراسات اللي انت حضرتك درستيها. تفضلي يا دكتورة سهام، ميكروفون معاك.
1: اول حاجة عايزة اقولها مبروك للشعب المصري الانتصار في كاس العالم ده،
0: معجزة. دي معجزة فعلا يا
1: الله. من الناس اللي استنينا المباراة وبعد المباراة مش قادرين ننام،
0: مش قادرين يقوموا، مش قادرين يصحوا.
1: الف مبروك،
0: الف مبروك.
1: ايه، انا كنت مدرس مساعد في كلية الطب في مصر، وخدت شوية شهادات كده. انا معايا ماستر في الاشعة التشخيصية، ماستر ديجري في البطنة العامة، عاملة رسالة دكتوراه في الطب النووي. فده من مصر. هنا ده زاوية الدراسة. الظروف بتاعتي، كان عندي ابني وما فيش حد معايا، فكان مشكلة ان انا اقدر
0: تكمل الدراسة بتاعتك،
1: اكمل على مستوى العالي. لكن عملت برضو انا عملت ماستر في الطب الصيني والعلاج بالإبرة الصينية والليزر، وتابعته بدرجة الزمالة، اتحاد الزمالة برضو. فده عضو الكلية الملكية للطب الصيني، الميديكال الاتحاد الطبية مش الصينية، للدكاترة. كمان عملت الامتحان بتاع الامريكان اكاديمي، الاكاديمية الامريكية في التجميل، وانا عضو برضو. عملتها، عملت كورسات وبعدين دخلت الامتحان بتاع الاكاديمي، وعاملة كورسات بقى في السكر، في الكاونسلنج، دي كورسات صغيرة على طول السنين كتير بقى.
0: يعني اكيد بتقعدي تدرسي كل حاجة مع
1: الطبيب. ارفع لاننا اصلا واخدة الناحية الاكاديمية. وحاليا انا عندي عيادتي الخاصة بشتغل فيها كممارس عام متخصص. فدي النبذه عندي.
0: دي حلوه شخصيه الاسبوع دي. احنا ممكن المفروض نعملها، ما كانش كناش قدمنا شخصيه الاسبوع، كنا جبنا شخصيتك يا دكتوره سهام. anyway، في موضوع انت اكيد هتكلمينا فيه عن الكبد الدهني لو
1: اتفضلي. الموضوع ده مهم جدا، وما اعتقدش ناس كتير اتكلمت فيه. الكبد الدهني ده عند ناس كتير ولا يشعر ان هو عندهم، ولا هو بيعمل اعراض، ولا بيعمل اي حاجه خالص. ده حاجه كده تبص لك رايحه تعملي الترا ساوند يقول لك ده الكبد فيه شويه دهون. طبعا في درجات، فالدرجات البسيطه دي الانسان ما بيحسش بيها، وفي نقدر نقول نوعين من الكبد الدهني. واحد نتيجه الاسراف في شرب الكحوليات، وده مش عندنا احنا في المجتمع بتاعنا كتير. يعني الناس ما اعتقدش ان احنا عندنا مجموعة الكحوليك زي ما هو في المجتمع الاسترالي او الاوروبي. لكن في النوع التاني بقى من الكبد الدهني، وده سببه ميتابوليك، سببه الوظائف بتاعت الجسم والامراض المتعلقة بالميتابوليزم بتاع الجسم. فبنلاقيه من الأسباب اللي دوري عليها في كبد الكهدي الدهني اللي زيادة الوزن، ودي ما شاء الله عندنا متوفرها، بيبقى موجود كمان مع الناس اللي عندهم تايب 2 دايابيتس، السكر من النوع التاني. بيبقى موجود في الناس اللي عندها الهاي كوليسترول وزيادة التراجليسرايدز اللي عندهم دهون عالية في الدم. بيبقى موجود كتير مع الناس اللي عندهم ضغط عالي. في حاجة كمان اللي هي الانسولين ريزيستنس، ودي بري دايابيتك، او بتبقى في ناس اللي هم وزنهم كتير واللي عندهم استعداد للسكر. الانسولين ريزيستنس ده موضوع، يعني ده مقاومة الجسم، بيقاوم الانسولين، ما بيستجيبش للانسولين. الموضوع ده مهم قوي، ده ممكن نعمله في حلقة تانية، يعني
0: أكيد
1: الناس اللي عندها مقاومة الانسولين. وبعدين حاجه اسمها الميتابوليك سندروم، اللي هو التخين على سكر على مش عارفه ايه، عنده كوليسترول، مجموعه من الحاجات دي كلها. دي الناس لما بتدوري، ناس كتير جدا فيهم هتلاقي عندهم الكبد الدهني وهم مش عارفين. طيب احنا ده عايزين نتفادى ده او نشوف ايه الريسك، ايه الحاجات اللي هي بتسببه، زي ما قلت زياده الوزن ومقاومه الانسولين، عندهم مقاومه الانسولين، فده بيبقى ان السكر بيبقى بياخدوا سكريات كتير، السكر عالي في الدم، الانسولين المفروض يدخله الخليه مش قادر يدخله، فالفات ده كله بيروح، السكر ده بيتحول لدهون في الكبد ويفضل يتكون فيها، حاجه بسيطه ما بيديش اعراض، لكن لو كتر هنبتدي نقول اعراض. ايه النوع الثاني برضه العامل زي ما قلنا السكر تايب 2 وزياده الدهون، والحاجه بقى المهمه بقى اللي هي بتعمله البور دايت، اللي هو لما يكون غذاء بتاعنا مش صحي. طب مش صحي ايه الحاجات اللي هي مش صحيه بنعملها؟ السكر، السكر كتير في اكلنا
0: طبعا،
1: السوفت درينكس يعني اللي بيشربوا من الغذاء، وانا واحده منهم يعني.
0: طب ما تقوليش بقى، ما تقوليش
1: بكفاحة ولا تفاداها
0: لازم نكون يعني
1: فقلنا السكر، السكر، وبعدين الكربوهيدرات اللي هو ريفاينت في كربوهيدرات، ده اللي هو زي الدقيق يعني الدقيق الابيض ده بجمال طعم المكرونة والبيستري كلها اللي احنا بناكلها دي كلها، ده الحياة، ده مش كويس أبدا.
0: العيش الأبيض مش كويس،
1: العيش الأبيض ده المفروض ناكل العيش الأصمر بالحبة كلها. كمان الفاست فود، الحاجات اللي احنا بنشتريها دي، الحاجات السريعة والمليانة بريزيرفتيف، مليانة بتبقى مواد حافظة وكده، اللي احنا بنستسهلها وبنشتريها. كمان ان احنا نكتر من الساتوريتد فات اللي هي الدهون، السمنه والقشطه والبتاع.
0: نكتر ولا قصدك نقلل؟
1: لو احنا مكترين منها.
0: لو.
1: انا ما بقولش نوقفها، دي مهمه جدا للمخ. بالعكس هي يعني تقدري تاخدي زبده وتاخدي كل حاجه بس باعتدال. ودي احسن يعني، دي تتاخد حتى كنا زمان انا فاكره صغيره كنا نقول النباتين، كل الحاجات اللي هي الدهون اللي كل دي مش حلوه، انت بس زيت الزيتون، زيت معينة، كان زيت الزيتون أو البتاع ده بتاع اسمها إيه؟ أقول لك زيت جوز الهند.
0: كوكونات
1: أويل. فدول كويسين، وتقدري تاخدي زبدة وتاخدي قشطة بس باعتدال، لأن المخ عايز يتغذى بالدهون، الدهون مهمة كمان للجسم. الحاجة التانية الكبد الدهني بنشوفه في الناس اللي حركتهم قليلة، اللي عايشين يعني زمان ما كانش في كبد دهني ولا بتاع، لان الناس كانت بتمشي ما فيش عربيات ما فيش كده وبتشتغل، دلوقتي لا انت
0: بياكلوا كل حاجه، بياكلوا كل حاجه
1: بس ما فيش للحاجات المصنعه، الاكل المصنع ده ما كانش موجود زمان برضه.
0: الكولد ميت
1: ده فالناس اللي عايشه كده مرحرحه ومريحه دي بتبقى عندها قابليه للكبد الدهني. حاجه تانية بعض الادويه يعني في بعض الادويه بتبقى ليها تاثير على الكبد، فالاكثار منها وكده او استعمالها، هو دايما على فكره معظم الادويه بيبقى لها سايد افكتس، بس احنا بندي ايه، بنقول الفايده مقرب بالسايد افكتس، فاذا كانت الفايده عاليه بتضطر نديها، لكن بنبقى بنحس. فبعض الادويه بتاثر على الكبد.
0: هل نقدر نسميها الأدوية دي لو حد بياخد حاجة زي كده يغيرها؟
1: لا، دي ترجع للدكتور مش أنا.
0: طبيعي ما
1: يعني ترجع لهم يعني أنا عايز أقول لك بعد سن الأربعين أتليست كل سنة لازم يتعمل تشيك أب فيها وظائف الكبد وفيها كل حاجة، يعني يبقى متابعة. بتبقى كمان موجودة في بعض الناس اللي عندها أمراض تانية زي إيه؟ البوليسيستيك اوفري اللي هو التكيسات في المبايض، اللي عندهم استعداد للكبد الدهني. الناس اللي عندها السليب ابنيا، عارفه اللي هم بيبقوا بيشخروا كده ويفقدوا التنفس، دول عندهم استعداد اكتر. في الناس اللي عندها هبوط في الغده الدرقيه، في ناس عندها استعداد خلقي ان هم يبقى عندهم الكبد الدهني.
0: يعني انا اسمع طيب. اطفال عندهم حاجه زي كده
1: ممكن جينيتك. طب ايه بقى مظاهر الكبد الدهني؟ زي ما بقول لك هو سايلنت ديزيز، هم بقى حاجه ما بتعرفيهاش وما بتحسيهاش الا بالمصادفه، يقول لك ده قلت انت عندك كبد دهني، ده في معظم الوقت. انت بقى نزيد لما الدهون ليها نسب، يعني لما تكون دهب نسب بسيطه مش بتحس بيها. طب فضلت الدهون نفس الاسباب اللي بتعملها، طريقه العيشه، طريقه المعيشه، السكريات، الحاجات دي، وبتزيد. لما تبتدي تزيد ايه بقى الاعراض اللي ممكن تعملها؟ تلاقي ان الواحد بيتعب بسرعه، حاسس انه ضعيف، بطنه كده مش مرتاح ساعات، يحس انه ما عندوش طاقه يعمل حاجات، تعب، وبعدين يحس ان بطنه كده فل ومليانه. في بعض الناس لما ده بيزيد قوي بيبقى زي ما يكون درجه تركيزه بتقل، يعني شوفي بيأثر على المخ، تلاقي التركيز بدا يقل لو في الدهن متفشي في الكبد. هيفضل الدهن يتراكم يتراكم زي ما قلنا، يبدا بالاعراض دي، وبعدين لو زاد قوي يبتدي بقى يخلي حاجه اسمها الليفر فيلير، اللي يعني هو لما بيكتر فبيحصل فات ويبقى تليف في الكبد. كلنا طبعا سمعنا عن التليف في الكبد، بالذات ان احنا من بلد فيها البلهارسيا اللي هي وبال على الكبد. فلما بقى الدهون دي تكتر قوي قوي ويحصل تليف، هيبتدي يبقى في جوندس اللي هي الصفرة، تبتدي البطن تكبر ويحصل فيها فلويد، وفلويد ده ليفر فيلير، ده هبوط في الكبد، والرجلين تورم، وساعات يحصل بليدنج وينزل في البراز، ويبتدي عيب بقى التلايق الكبد. الكبد ده على فكره من اهم العناصر، من اهم الاعضاء بتاعت الجسم. برضو اذا الكبد بدا يفشل بيأثر على المخ، يبقى الواحد يبقى مش واعي وبيخرف، تدي أثر على النوم. بس دي مراحل متأخرة قوي، يعني ما بنشفاش إلا نادر، إلا إذا استمرينا يعني. طيب إيه الفاتي ليفر؟ يعني الباثولوجي بتاعه زي ما قلت بيترسب الأول الفات، وبعد كده بيبتدي يعمل تليفات في الكبد، وبنسميها احنا هنا ايه، في فيبروز البسيط، حاجه اسمها سيروزس، يعني ده بيبقى تليف جامد قوي في الكبد، والكبد وقلنا الكبد يفشل والاعراض قلناها. كمان في حاجه ممكن الفاتي ليفر ده يقلب بكانسر، يعمل كانسر ليفر، بس في المراحل المتقدمه قوي. كمان مع الكبد لما بيبقى كده دايما بيبقى معاه كارديو فاسكولار ديزيز، يبتدي بيبقى اكتر، يعني اللي هي ان واحد يقوله هارت اتاك او ستروك اللي هي السكته المخيه،
0: جلطه
1: في المخ يعني، او الكوروناري ارتس اللي هم الاورده، سوري الشرايين بتاعه القلب، يحصل فيهم تصلب وسداد وهارت اتاك، ده بيبقى اعلى مع الناس اللي عندهم الفاتي ليفر. كمان في علاقه بين الكبد والكلى، برضو تلاقي امراض الكلى تعلى مع الكبد الدهني، يعني شوفي هو حاجه ساكته لكن متعلقه بامراض كتير. كمان لقوا حتى الكبد الدهني بيبقى اذا عنده زياده النسبه الكانسر بتاع القولون، سرطان القولون او سرطان البنكرياس او حتى سرطان الثدي، يعني شوفي كذا حاجه لقوها
0: بيسببها
1: يعني مش عارفه اقول لك، هو تقولي بيسببها وتقولي زي اقول لك ايه،
0: بيتحول لحاجه وحشه،
1: الانسيدنس نسبه حدوثها بتبقى اعلى في الناس اللي عندهم كبد دهني. يعني لو جابوا 100 واحد ما عندوش كبد دهني و100 واحد عنده كبد دهني، هيلاقوا الامراض دي نسبتها اعلى في عندهم الكبد الدهني من الناس العديد. طيب الكبد الدهني ده له علاقة وثيقة جدا بالسكر. يعني لو انت شفتي مصادفة واحد عنده كبد دهني تقول حاسب انت عندك استعداد كبير ان يجيلك تايب 2 دايابيتس، يجيلك نوع تاني من السكر اعلى من اي واحد تاني. فانت لازم تبدأ تاخد بالك من اكلك وتاخد بالك الرياضة تعملها يعني فهبة انذار انت عندك كبد دهني، انذار ان انت هيجيلك سكر. ممكن ما يجيلوش سكر لكن ده انذار ان انت عندك زي بري دايابيتك ستيج، انت عندك استعداد للسكر وانت عندك زي ما قلت لك استعداد اكتر لامراض القلب، لامراض الكلى والتليف الكبد. احنا نعرف ازاي بقى ان فيه كبد دهني ولا ما فيش؟ اول حاجه وظائف الكبد، ولكن ممكن يبقى عندك كبد دهني ووظائف الكبد برضو كويس، فهماني؟ لكن ممكن هو يأثر على وظائف كبد. لما نلاقي وظائف كبد عالية نبتدي ايه نعمل التراساوند ونشوف الكبد. في كمان الناس اللي عندهم كوليسترول وتراجليسرايد عالي، يعني لما تبقى دايما الكوليسترول عالي اعمل التراساوند نشوف الكبد كمان ايه. وزي ما قلت لك له علاقة بالسكر، فدايما بنعمل تحليلات للسكر ونشوفها. في التحليلات لما احنا بنعمل تحليل السكر في بيبقى نقول ده عنده سكر كله عالي، لكن بعد التحليل ممكن نقول بري دايابيتك ان هو او امبيرد جلوكوز تولرانس. البني ادم ده مش بيقدر يهضم السكر يعني بالطبيعي، اللي هي العملية السكر ندخل الخلية الميكانيزم ده ما عنده مش مظبوط، لكن هو ما عنده السكر لكن عنده البري دايابيتك ستيج المرحلة اللي قبل السكر او الاستعداد ان هو يجيله سكر. فانا بعمل الناس دي اللي عندها الاستعداد دي كما لو كان عنده سكر، يعني انت تلعب رياضة، ما تاكلش سكريات، خد بالك ما تاكلش دهون، يعني اعمل كل الوصفات اللي انت بتعملها مع مريض السكر عشان ما يجيلكش السكر. ما تستناش لما يجيلك السكر وتقول لا ما تاكلش سكر واعمل واعمل واعمل، لا. وانت في المرحله دي ابدا عامل نفسك انك تبقى عندك حياه صحيه وتصرفات اللي هي تمنع زياده السكر في الدم. غير التحاليل، في مجموعه تحاليل طبعا بتعمل ان احنا بيبان الكبد الدهني سواء في الالترا ساوند او السي تي سكان او الام ار اتش، يعني الثلاثه ممكن يقولوا لنا الوضع ايه. طيب افرض ان ده متقدم، في حاجه اسمها فايبر سكان. فايبر سكان ده يقدر يشخص لو في تليف في الكبد او اي تغيرات نتيجه ترسيب الدهون، وبيقدروا في حاجه اسمها فايبروزيس سكورز يعني يقدر يحدد نسبه التليف كمان قد ايه. الحاجه بقى النادره ان هي بتتعمل انه يتاخد عينه من الكبد. يعني زي ما قلت لكم التليف الكبد الدهني ده مرحله اولى، لكن بعد كده بيعمل تليف في الكبد وممكن يكون نسبه الاصابه بسرطان الكبد اعلى في الناس اللي عندهم الكبد الدهني. طيب احنا اهم حاجه بقى دلوقتي ان احنا ازاي نمنع هذا المرض. حاجه جميله جدا هقولها لك، لو واحد عنده كبد دهني في الاول ممكن يبقى ريفرسبل، يعني ممكن اذا اتبعنا الارشادات الصحيه الكويسه انه ده يرجع الكبد سليم 100%.
0: بيصلح نفسه بنفسه، يعني
1: يصلح نفسه. ودي ميزه كويسه قوي، يعني اي حد يقول لك كبد ده لا خد بالك بقى، فلازم تمنتين هيلثي لايف، تاخد حياه صحيه، ما تزيدش في الوزن، تنزل وزنك، وده بيساعد كتير جدا في الكبد الدهني. واللي كبد الدهني بيعمل التهابات قلنا في الكبد بيعمل تليف وبيمنع حدوث هذا الالتهاب او التليف. اول حاجه الوزن تاخد بالك منه، وهتبقى الوزن ده بايه؟ ان انت هتعمل هيلسي دايت، انك تاكل هيلسي ولا يعني سبب الوزن تقيل ايه؟
0: الاكل اللي هو الجنك فود تقريبا، كل المعول
1: كل الجنك فود
0: والسكريات والعيوش الكتيره متهيألي برضو تسبب حاجه
1: زي الالياف الفيجيتابلز والالياف بالعكس دي كويسه. يعني بتاخدي فيجيتابلز، يعني خلي بيقول لك الميديترينيان اللي هو اكل البحر المتوسط ده حلو، ده بيعتمد على زيت
0: الاسماك،
1: الزيتون والاسماك والحاجات دي. يعني فياكل البني ادم فيجيتابلز، ياكل بخضرار، ياكل فاكهه، اللي يبعد عن الدقيق الابيض ومنتجاته، وياخد العيش بتاعه الخبز بتاعه من الهول جرين، يعني الحبه مش مسألة بس دي يقول لك ده أصبر عيش أصبر، لكن لما بتاخدي الحبة، لأن ربنا خلق الحبة دي يعني مفيدة جدا جدا بقشرتها، القشرة وكل دي موجودة فيها حاجات غذائية حلوة قوي، احنا للأسف بنرميها.
0: في البقوليات كان مثال، البقوليات
1: اللي تتاكل برضو، السمك زي ما قلنا، والأوليف أويل، والنطس الداتس اللي هي المكسرات دي حلوة قوي. لكن أهم حاجة يعني دي اللي بيده منتجاته ده قوي، ده تفاداه.
0: طب احنا فاضل معانا كده 5 دقايق بس،
1: 5 دقايق
0: فيعني ناخد منهم 2-3 وبعد كده نختم البرنامج.
1: قلنا نمنع الدي الابيض ومنتجاته، بسكوتات والحاجات الحلوة دي كلها. طيب حاجة تانية الاكسرسايز، انه لازم يعمل رياضة. بيقول لك لو عملتي 150 دقيقة في الأسبوع دي بتفيدك كتيرة، وكمان تعملي الريزيستنس، يعني تعرف الدمبلز دول لما تعمليهم وتعملي تمرينات بيهم ده برضو كويس. الحاجة التانية لو واحد عنده سكر لازم يحاسب ان السكر بتاعه يبقى مظبوط عشان ما تتطورش لتليف كبد. وحاجة تانية اللي هي الضغط، لازم الضغط بتاعك معتدل عشان برضو بيأثر على الكبد. وطبعا ممنوع الكحوليات لو واحد عنده استعداد لكده.
0: اوكي
1: اللي لسه عندك وقت؟
0: لا
1: فهي بالخلاصه الاكل وطريقه العيشه السيدنتري، ودي تتعمل. وفي بعض ادويه السكر برضو بتساعد في الفاتي ليفر، بتساعد في الكبد الدهني. طبعا بتاخد ادويه تنزلي منها عشان الناحيه العلاجيه، ممكن تاخدي دواء ينزل الكوليسترول والدهون، وقلنا والضغط يتوضب. في حاجه تانية من العلاج لو الاوبيزيتي عاليه، دي خطر كبير، ممكن يتعمل جراحه لتنزيل الوزن.
0: اوكي
1: بس ده اهم حاجه في الكبد الدهني، زي ما قلنا مرض، والملخص بقى ان هو مرض ما بيتعرفش وهو ايرلي، لكن ريفرسبل لو احنا اكتشفناه وفي الاول ممكن يرجع الكبد زي الفل. ان احنا اي واحد عنده الاستعداد الحاجات اللي قلتها دي لازم ياخد باله منها، طريقه حياته، طريقه اكله، وتنظيمه للضغط وللسكر وللكوليسترول لو هو عنده.
0: ألف شكرا دكتورة سهام على المعلومات الجميلة. بصراحة ما بنشبعش من الكلمة اللي بتقوليه، يعني بنستفاد يعني. شكرا، ألف شكرا، ألف شكرا
1: ليكي.
0: والمستمعين لو محتاجين أي سؤال طبعا يبقوا اتصلوا بينا بعد البرنامج، يحطوا الأسئلة، مش عايزين يحطوا أسامي، لأ حطوا أسئلة بس، ومثلا مش لازم هنقول فلان الفلاني وكده، مش هندي أسماء، وبعد كده نعرضها على الدكتورة سهام ترد عليها في برنامج تاني. ألف شكر دكتورة سهام، وإحنا بنتمنى لك التوفيق في حياتك يا رب. أمين.
1: يا مبسوطة جدا بلقائي بيكو، وألف ألف مبروك
0: جدا. بنشكرك بالنيابة كمان عن السادة المستمعين والزملاء. ألف شكر. سلام يا دكتورة.
1: سلام كلا. الله يسلم. باي باي. باي باي. باي.

عزيزي المستمع، وبنصر مصر وفريق مصر، مبروك لمنتخب مصر للدور ال 16 اللي حققه بتحقيق فوز تاريخي على استراليا في كأس العالم بركلة الترجيح. ألف مبروك لشعبنا الوطني الأم مصر، وقبل ما نشوف استراليا كمان الوطن الثاني تنجح في المباراة اللي جاية إن شاء الله. وألف شكر ليكم لاستماعكم للبرنامج. تليفون البرنامج المصري على 94151923. برنامجنا القادم هيكون يوم الثلاث من 2-3 بعد الظهر، مع تحيات هايدي اسكندر. وألف ألف مبروك لشعبنا وللجالية المصرية كلها، والمصر أمنا وحبيبتنا، أم الدنيا مصر.